0: හම කෂවරුම් තිමන් රස්කලාගේ කාෆිරුන්නට්ටකා හිලිහිලා අතකායි කස්තොල්තකායි අඳ අඳා හොන්න නරක තයාර කුරවීමේ.
1: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
0: هما كشورم هيولفا ميهن راتتكم بونته يا اكرب وافاوا اچكي كافور ابهي سورغيغاوا كافوري كيون آرگ فنكم غاوي

0: ai fembo tashida kai gen e urenge meduga burje henete etakete billuri fadaimve
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: رهيج بلور تكك ايورن عددك اتكتي من ور قرآن ته ابهي اي تاشي توق بودو كودا مناي اي تاشي تتن على فاوا تكتي ايورن بين غتك خاندالان ته
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
0: ادي ايتانغا ايورن راتت بوي مدوانته ايا اكروا فاوا اتشكم غاوني زنجبيل
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا
0: اي ايتانغا سلسبيل اي نمككي اركي

0: باطل وككرا قرآن آية تكاي
1: فالملقيات ذكرا
0: عدي هندما قد آية رسولنا جنس دفا ملائكة غندفا مه
1: عذرا أو نذرا
0: عذر نتي كرف مشاي اندار كرف مشه
1: إنما توعدون لواقع
0: هما كشورم تيبامي هن وعد كرفا كنتكي واني كنتكا كشوره
1: فإذا النجوم طمست
0: فهي ترتكم ايغ عليكم فسوا فيهند
1: وإذا السماء فرجت
0: أدي أدو فلاغن هنگ جهند
1: وإذا الجبال نصفت
0: أدي فاربادتا كوند كوند وغن هنگ جهند
1: وإذا الرسل أفقتت
0: أدي رسول كند لغن وا وغتن اكرا وافهند
1: لأي يوم أجلت
0: اكنتت فاسكرا وافا وني كندوها كن هي
1: ليوم الفصل
0: نيا كرا وا دوحاشه
1: وما أدراك ما يوم الفصل
0: أدي نيا كرابا دوهكي كندوهكم خليق فانن أنغادني كونجتوه
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغو كرا ميهنن إدوهن جلماي هلاكمت
1: ألم نهلك الأولين
0: تمن رسكلاغ اسوديا ميهم هلاكو نكربن هي
1: ثم نتبعهم الاخرين
0: دين تمن رسكلاغ اورنگ فحتم فحوگ ميهم گندوا حشيمه
1: كذلك نفعل بالمجرمين
0: كوفرن نامدو تمن رسكلاغ كانتا كربني افدينه
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغو كرا ميهنن ادوهن جلماي هلاكوتي

0: मीन या कुरबुम गे दुहे तिमन रसकलांगे ते बा मी हुनाय आदि कुरी गे मी हुं एक कुरबी में
1: فإن كان لكم كيد فكيدون
0: فهت يبا ميهن حداني حيلة لبقن وانما فهت من رسكلان قيامدو تيبا ميهن حيلة هدا بلاشي
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغو كرا ميهن ادوهن قلو ماي حلاق مرته
1: إن المتقين في ظلال وعيون
0: هما كشورم تقوى ورم وني هيا تكاي فنغار توق نعمة غي
1: وفواكه مما يشتهون
0: أدي إورن هنجد ميوا توق تري غي

قوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

بيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

0: حكيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: دمب مكيوي سورة الحاق فشاگين سورة تريز فسفن آياتك نيلا ميدغ مفلاول مفرطة فوزيك يا بدا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: أديك يا بلا. وأما عاد

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: فيومئذ وقعت الواقعة
0: فيومئذ وقعت الواقعة

0: هي والملك على أرجائها فيحمل عرش
1: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
0: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

0: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
1: سجدينك يا بدر تيرا ونايتم فشاقين.
2: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
0: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: وانشقت أي إخفاء إنه رون سكون فات الشين أسا يوتي أهم فيما غنى من ورنه منا لاجي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم.

كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إككو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانجي أباميهم نا وكي وردقن فاهشيمي.
1: Mi Divi Rajya Gadu Bar Gadi Fanar Minute Ga Miginis Deni Med Ge Menduru Namad Vagutu Ge Bangiya Bangi Dua.
2: Allahu Akbar Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ऐसे भी मेदगे मेंदुर नमाद वगुतु के बंगी या बंगी दुआ माले अमाले कैरिगर तका मेदगे मेंदुर नमाद वगुतु भी बार गड़ी फनर मिनट का दे मिगने स्तनी केर तो कुरुआं के ओ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

0: Rukum uleshe euren nabunefinama, euren rukuru koshen nulete.
1: Wailun yawma idhin lil mukadhibin.
0: Dogukura mihunna edwahun gellumai halakunte.
1: Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
0: Fahe e Qur'ana fahum euren iman vani kum vahakakan heye.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلوم فشاغنم
1: عما يتساءلون
0: ايورين اكاكو انكاكا سوالكم رني كون كمكا مدغا هي
1: عن النبأ العظيم
0: بودوگیم وا خبر آمد گئے
1: الذي هم فيه مختلفون
0: اے خبر کی اورنگ اے آمد خلاف گیم وا خبرے
1: کلا سيعلمون
0: ہما ہلا اہن کن وانے نکن ہرے اورننگ اگینتے
1: ثم كلا سيعلمون
0: دنوس هما هلا اهنكن واني نكن هوري اورنن انجينتي
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: تمتش كم غاتي من رسخلانج بن لبن هي
1: والجبال أوتادا
0: أدي بن هي فهتم ابا كاتتك كم غا تِمَن رَسْخَلَانْگِ فَرْبَدْتَنْ نُلَوَّنْ هِيَ
1: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
0: عَدِي دَجِنْسُنْ جُوڑ جُوڑ تِمَن رَسْخَلَانْگِ تِبَامِهُمْ هِدْوِيمِ
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: عَدِي تِمَن رَسْخَلَانْگِ تِبَامِهُمْ گِ نِدِي أَرَامِكْهُمْ غَالِوِيمِ
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
0: ادی فیرا میں کھمگا تھمن رسخلانگے رے گنڈو لبی میں
1: وجعلن النہار معاشا
0: ادی دیرولو مم مسکے کرمگے وقت کھمگا تھمن رسخلانگے دوال لبی میں
1: وبنینا فوقکم سبعا شدادا
0: گد فد وگم وا ہائن اڑو تھمن رسخلانگے تھے بامی ہنگے متی گا بنا کربی میں
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: ادي عليكم قد وشي ابهي ايرو تمن رسكلانگ لويمي

فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

بي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

0: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: دم مكيبي سورة الحاق فشاقين سورة تريز فاسفن آياتك نيلا ميدك مفلاول مفرطم فوزيك يا بدا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: أديك يا بلا. وأما عاد

0: هي والملك على أرجائها فيحمل عرش
1: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
0: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

0: خافیه تخفى تخفى بما خارج سكون دوك اللغني
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

0: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. فإذا نفخ في الصور
1: نفخة واحدة
0: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: وانشقت أي إخفاء إنه لون سكون فات الشين أسا يوتي أهم فيما غنى من ورن همنا ذاكي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه

0: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغ مي فيلاور ما دانا اراده كوريا افيلاور كايكي غبدو كلمو اوميدوغ واكيونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مستقبل في الأول الجميع جاء برنامج قام جنستني سورة الحاق وفشاعن سورة جاء تريس فسفنايات كنيلا دارورون قط قبائري شازلين أحمد فازيا محمد أدي سيما آدم في الأول نعو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج فدا مهوشيلي أرقام محمد رميز. مستقبل في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كايك بدل لهم قبائري حسابهم باقيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تم تسفي ميريجي شان ما دغوت كي بانغيا بانغي توا مالا مالا كاري غوارتك ميريجي شان ما دغوت بي هاي كدي تيريس فاس مينيتك دنگن استيني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله داري فلو منك حالو كينتا
1: أهرم مسرانكال ماما كونكا متى تي كولاني جيني ماما أهرمين أتا
2: ماما تي هابوركم مولين كامل نت أهرمين تي كان كولا فانا
0: داري فلو منك هاي درانجل تي قد ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتا تا كولا ديتي ماما وارن وفاوه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغ فاتيس نما دوغتو كي بانجي يا بانجي دوا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نما دوغتو وي هاتر غدي ساليس أمينيتك ديمي جنستني كيرتو قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.